والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan

0: dengan doa wasilah. Allahumma rabbi hadhihi ad-da'wah bi-tamati was-salati al-qa'imah. Hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah. والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعص الله مقاما محمودا الذي وعن تحمده لكن لما رواية البيهقي أنا تنبه إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأبي أن أدفعكم شفاعة بعد هذه القيامة.
1: Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

0: الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
0: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا